0: 事儿，
1: 我真的下不来。
2: 一个人行。
3: طلع على الوضع هاي قدامك ألف ولا تمية فجر بلعبوا
4: كسر الجدار
5: عشان يطلع حلو
6: والناس تعبوا.